0: backstage and you would talk to them, what would you tell them?
1: اسمي أميمة من سوريا عمري 15 عام بحب أحكي لهم لأنه يوصلوا لأهدافهم ويحققوا أمانيهم أحلم إني أكون محامية أقدر أدافع عن حقوق الناس
2: Gentlemen of this very intimate surrounding, make some noise!
3: BBC Radio 111 Live.
2: It's you too!